0: See do there. That was Alpha Blondie. This is Pitch Black. Well, it will be eventually.
1: نصت وكالة رؤساء الأنباء تقريرا يتعلق بالعراق أيضا وفيما يعني